هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com باختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي، وسيجتمع مجلس الوزراء مجددا بجدول أعمال مكثف بعد انقطاع دام أسبوعين، إذ سيكون الهدف المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب أهم بند على جدول أعمال الاجتماع الذي سيوقد برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان. هذا واتجهت الأنظار الآن إلى الترتيبات القانونية في إطار المسار الذي سينقذ تركيا من آفة الإرهاب، كما سيتم تقييم المرحلة التي تم التوصل إليها في الترتيبات المخطط إقرارها قانونيا قبل دخول مجلس الأمة التركية الكبير في العطلة خلال اجتماع الحكومة. وفي هذا الإطار ستجري تقييمات شاملة حول الاتصالات والأعمال المنجزة. وعلى صعيد السياسة الخارجية ستدرج التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتتابع أنقرة عن كثب التطورات حيث دأبت منذ البداية على بذل جهود حثيثة من أجل إحلال سلام دائم في المنطقة. وسيتم خلال الاجتماع تقييم المبادرات الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران. ولا تزال التطورات في الشرق الأوسط ولا سيما أزمة مضيق هرمز تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والتجارة، وستكون الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه التأثيرات المحفزة للتضخم على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، كما ستتم مناقشة البرنامج الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج متوسط الأجل وخطة التنمية 12، بالإضافة إلى الوضع الحالي للأسواق. وبعد الاجتماع الذي ستتم فيه مناقشات التطورات الأخرى المتعلقة بجدول أعمال تركيا والعالم، سيتلي رئيس الجمهورية أردوغان بتصريحات حول مخرجات الاجتماع. تم توقيع 5 اتفاقيات بين تركيا والعراق بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وتم التوقيع على الاتفاقيات بين البلدين عقب اللقاء الثنائي بين رئيس الجمهورية أردوغان والزيدي في المجمع الرئاسي وترأسهما لاجتماع الوفود. وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التربوي والأكاديمي من قبل رئيس أكاديمية الشرطة مراد بالجي ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الأمير الشمري. وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة من قبل وزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر ووزير المالية العراقي فالح ساري. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية عبر معبر فيشخابور أوكوي الحدودي، ومذكرة تفاهم إطارية بشأن تطوير بنية النقل التحتية داخل جمهورية العراق مقابل الموارد الطبيعية من قبل وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو ووزير النقل العراقي واهب سلمان محمد. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أنقرة، إذ نشر وزير الخارجية فيدان منشورا عبر حسابه على منصة إن سوسيال بشأن لقائه بنظيره العراقي حسين، وعرب فيدان عن سعادته الكبيرة باستضافة حسين في أنقرة، موضحا أنهما تناولا خلال المباحثات التعاون متعدد الأبعاد والمشاريع المشتركة وفي مقدمتها مجالات الطاقة والتجارة والنقل والأمن. وفي إشارة إلى أنهم يواصلون المشاريع التي ستساهم بشكل مباشر في أمن ورفاه الشعبين وفقا لهدف جعل الحدود بين البلدين ساحة للتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة. قال فيدان: في هذا الإطار نرى مشروع طريق التنمية رؤية استراتيجية ستضع تركيا والعراق في مركز الربط الإقليمي والازدهار. وأكد فيدان أنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية مع حسين، وقال: لا نرى استقرار وأمن العراق الشقيق مفصلين عن استقرارنا وأمننا. سنواصل الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستويات أعلى في كافة المجالات على أساس الثقة المتبادلة. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أندرو كيتشيلي قائلا: نقدر الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن قضية قبرص منذ توليه منصبه. أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية أندرو كيتشيلي بيانا بخصوص الزيارات التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى جزيرة قبرص، وقال كيتشيلي: نقدر الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن قضية قبرص منذ توليه منصبه. وتابع كيتشيلي تصريحاته قائلا: في الوقت الذي لا تزال فيه الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل غائبة بين الجانبين في الجزيرة، فإننا نؤمن بأن التركيز على إحراز تقدم في مجالات التعاون الرئيسية في إطار العملية التي أطلقها الأمين العام غوتيريس سيساهم في بناء الثقة. ومن ناحية أخرى نؤكد مجددا أن آفاق الحل لن تتحقق ما لم يتغير الموقف المتعنت للجانب الرومي القبرصي وتتوقف ممارساته التي تؤثر سلبا عادة على الأمن الإقليمي. ونغتنم هذه الفرصة لنشير مرة أخرى إلى أن نماذج الحل التي جربت واستنفدت على مدى عقود أصبحت جزءا من الماضي. وبصفتنا الوطن الأم والدولة الضامنة نؤكد مجددا أنه يمكن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام لقضية قبرص استنادا إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي. كما نؤكد كعادتنا دائما دعمنا الكامل لجمهورية التركية القبرصية الشمالية وللشعب القبرصي التركي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعربت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عن شكرها لتركيا لإرسالها طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق المندلعة في إسبانيا. وأشارت المديرية إلى منشور على منصة إكس لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقل بخصوص إرسال طائرات مكافحة الحرائق إلى إسبانيا، وتضمن المنشور عبارة: شكرا لك يا تركيا. وكان الوزير يوماقل قد ذكر في منشوره أن الطائرتين لمكافحة الحرائق قد أقلعتا للمشاركة في إخماد النيران، وذلك استجابة لطلب مساعدة تقدمت به إسبانيا. وفي معرض نقله لأطيب تمنياته للدول المتضررة من الحرائق وإعرابه عن أمله في السيطرة على النيران في أقرب وقت ممكن، قال يوماقل: أمنيتنا هي ألا تحترق أي غابة وألا تتعرض أي حياة للخطر في أي مكان في العالم، فالغابات تعد إرثا مشتركا للبشرية جميعا. أفيد بأن إيران تقايم شن هجوم انتقامي عقب استهداف أوكرانيا لسفينة مرتبطة بإيران في بحر قزوين، لكن الجهود الدبلوماسية المكثفة

أدت إلى تهدئة الوضع مؤقتا. وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين وغربيين، برز احتمال رد إيران على أوكرانيا بعد استهداف أوكرانيا لسفينة مرتبطة بإيران في بحر قزوين في 25 تموز يوليو. ويدعى مسؤولون إيرانيون وغربيون أنه في أعقاب الهجوم الأوكراني في بحر قزوين درست إيران استهداف ميناء في أوكرانيا، إلا أن الجهود الدبلوماسية المكثفة نجحت في تهدئة الوضع في الوقت الراهن. وأفاد مسؤولون آخرون أطلعوا على المعلومات الاستخباراتية بأن إيران كانت تهدف إلى إرسال رسالة رمزية من خلال شن هجوم بصاروخ باليستي يحمل رأسا حربيا صغيرا للتسبب في أضرار طفيفة نسبيا داخل أوكرانيا. وكان جهاز الأمن الأوكراني قد أعلن في 25 تموز يوليو عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منصة نفطية تابعة لروسيا في بحر قزوين، بالإضافة إلى سفن تستخدم في نقل الشحنات العسكرية بين إيران وروسيا. ومن جانبه أدان وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي الهجوم مؤكدا أن هذا العمل لن يمر دون رد. وكان وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها قد صرح قائلا تهديدات إيران غير مبررة ولا أساس لها من الصحة. إن نظام طهران شريك مباشر في جرائم روسيا ضد أوكرانيا، وهو يغذي الحرب الإجرامية التي تشنها موسكو منذ عام 2022 باستخدام الأسلحة التي تؤدي بحياة الأوكرانيين. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك في تصريح أتلى به فرهان حق نائب المتحدث باسمه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الإيجاز الصحفي اليومي. وقال حق: يمكنني أن أقول أن الأمين العام يدين الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك هجمات إحراق استهدفت مسجدين وأعمال تخريب للممتلكات الخاصة واعتداءات طالت فلسطينيين ومصادر رزقهم. وفي معرض إشارته إلى أن الهجمات على دور العبادة هي أعمال مستهجنة وغير مقبولة وتنطوي على خطر تأجيج وطن متوتر أصلا، صرح قائلا: يدعو اليمين العام إلى تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم بسرعة، وذلك تماشيا مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأضاف حق أن الأمين العام حث السلطات الإسرائيلية أيضا على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراضي الفلسطينية ولضمان حماية المدنيين، مشيرا إلى أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد واتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء وتهدئة التوترات. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها التي تشنها منذ أيام على إيران، وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إيقاف الهجمات لإعطاء فرصة للمفاوضات، وصرح بأن الادعاءات التي تداولها الإعلام الأمريكي بشأن نقص الذخيرة لا تعكس الحقيقة، وأشار ترامب إلى أن الطرفين يرغبان في التفاوض وأن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الهجمات ستستأنف في حال فشل المفاوضات. من جانبها أعلنت إدارة طهران أنه لم تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي إن الجانب الأمريكي بعث رسالة عبر الوسطاء بشأن التطورات الإقليمية، لكنه أشار إلى أنه لا تجري أي مفاوضات في الوقت الحالي.
ويستمر التوتر في المنطقة حول مضيق هرمز أيضا إذ نقل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تفاصيل المحادثات التي جرت مع عمان وأفاد غريب آبادي أنهم نقلوا إلى عمان مقترحا يقضي بأن يكون أحد المسارات في المضيق تحت السيطرة الإيرانية

niye el kamile vel ahar tahta es saytara el cüz'iyye ve şeddede naibül vezir el irani ala ennehu fi hal ademi et tavassul ila tevafkin ma umman fe seyetimu el ibta ala el mevgif el hali bi şe'ni madigi hurmuz. Ve rağma iqafi el hecemat el mübaşre beyn el beledeyin istemarat el muvacihat abra düvel el halic ve nagalat İran ennehu temme istihdafu el qaide el emrikiye fil urdun bis saruh el belisi kema alenet el kuvat el musallaha el emrikiye bit taun ma el memleke el arabiye suudiye enneha şennet gara cevye ala ehtafin tabi'a lil mecmuat el med'ume min İran fil Irak. وقد تم التذرع بأعمال هذه المجموعات في العراق ضد القواعد الأمريكية في الخليج كمبرر للهجوم. من جانبها رفضت إدارة طهران هذه الاتهامات وأوضحت أنه لا توجد أي صلة لها بالهجمات التي نفذت عبر دول أخرى.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يبدو قرار الولايات المتحدة

فرض عقوبات جديدة على الحكومة المتحالفة مع الجيش السوداني استنادا إلى استخدام أسلحة كيميائية خطوة دبلوماسية مهمة للوهلة الأولى. إذ إن ادعاء واشنطن بأن السودان قد انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها عام 1999 بالإقتران بإجراءات مثل القيود المالية وحظر الصادرات ومنع شركات الطيران السودانية من استخدام المجال الجوي الأمريكي يبعث برسالة قانونية قوية. ومع ذلك فإن قدرة هذه العقوبات على تغيير موازين القوى على الأرض أو تحويل مسار الحرب تظل محل شك كبير. فصراع الأهلي في السودان الذي دخل عامه الثالث تحركه ديناميكيات خاصة تحط بشكل كبير من فعالية العقوبات التقليدية التي تفرض على مستوى الدول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تستند الاتهامات الأمريكية إلى ادعاءات تفيد بأن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في عام 2024 وتحديدا في محيط مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم. ورغم أن الصور المستمدة من مصادر مفتوحة والتحقيقات التي أجرتها وسائل إعلام دولية متعددة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن واشنطن لم تكشف علناً بعد عن تفاصيل تتعلق بالمواقع الدقيقة أو التوقيت أو نتاق المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها. وفي المقابل ترفض سلطات الخرطوم هذه الاتهامات وصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الابتزاز السياسي، معتبرة أن الموقف الأمريكي يتسم بالتحيز. ونتيجة لذلك تحولت هذه العقوبات إلى جزء من صراع على الشرعية الدولية بدلا من كونها مجرد مسألة قانونية. وثمة جانب لافت في ملف السودان يتمثل في تبني الولايات المتحدة مؤخرا سياسة عقوبات مماثلة تجاه طرفي الصراع. فقد سبق لواشنطن أن اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور وفرضت عقوبات على كبار قادتها. وفي مقدمتهم محمد حمدان تقالو. ولاحقا أدرج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أيضا في قائمة العقوبات، كما طبقت تدابير اقتصادية جديدة تستهدف الدولة السودانية مباشرة. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة بدلا من الانحياز العلني لأي من الطرفين تسعى لصياغة مقاربة متوازنة تحمل كلا الطرفين المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي. ومع ذلك لا يمكن القول إن الأطراف الفاعلة على الأرض تنظر إلى هذا النهج بالمنظور ذاته، إذ يواصل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إتهام واشنطن بدعم الطرف الآخر بشكل غير مباشر. غير أن السؤال الحقيقي يكمن في ماهية التأثير العملي لهذه العقوبات، إذ ظل الاقتصاد السوداني على مدى سنوات عديدة معزولا إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي جراء العقوبات الدولية والحروب الأهلية والانهيارات المؤسساتية. وعلاوة على ذلك فإن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يحققان إيراداتهما من خلال تجارة الذهب، وشبكات التهريب عبر الحدود والقنوات المالية غير الرسمية، والشركات الإقليمية بدلا من الاعتماد على الآليات المصرفية الرسمية. ونتيجة لذلك لا يتوقع أن تمارس القيود المالية الأمريكية ضغطا حاسما على القدرات العسكرية لأي من الطرفين على المدى القصير، بل إن العقوبات الشاملة التي فرضت سابقا إبان عهد عمر البشير قد ألحقت الضرر بالاقتصاد السوداني والمدنيين بدلا من إضعاف النخب الأمنية للنظام. ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال الأثر الرمزي والدبلوماسي لهذا القرار، إذ تعد الاتعاد

المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر الاتهامات بموجب القانون الدولي. ومن شأن هذه الخطوة الأمريكية أن تمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول الغربية لفرض عقوبات مماثلة، كما قد تثير نقاشات قانونية جديدة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، قد تترتب على مثل هذه الاتهامات أسماء باهظة فيما يتعلق بالسمعة، لا سيما في وقت يسعى فيه الجيش السوداني لتعزيز شرعيته الدولية وتركز فيه الحكومة التي تتخذ من بورت سودان مقرا لها جهودها على نيل اعتراف دبلوماسي أوسع. ومع ذلك سيظل العامل الحاسم الذي يحدد مستقبل الحرب هو شبكات الدعم الخارجي التي تعتمد عليها الأطراف المتحاربة وليس العقوبات. ففي حين يعمل الجيش السوداني مؤخرا على تعزيز علاقاته العسكرية لا سيما مع إيران وروسيا وبعض الشركاء الإقليميين، تحافظ قوات الدعم السريع على قنوات متنوعة للإمداد اللوجستي والتمويل عبر ليبيا وتشاد والإمارات العربية المتحدة. وطالما تستمر عاليات الدعم الخارجي هذه، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تؤدي العقوبات الأمريكية الحادية إلى تغيير مسار الحرب. وعلاوة على ذلك، ما دامت الأطراف متمسكة بأمل تحقيق نص عسكري، تزداد صعوبة تحويل الضغوط الدبلوماسية إلى خطوة فعلية نحو طاولة المفاوضات. وفي نهاية المطاف، تحمل العقوبات الأمريكية الجديدة رسالة ذات دلالة جوهرية من منظور القانون الدولي، إذ يعد مبدأ عدم الإفلات من العقاب إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ركيزة أساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار. ومع ذلك تثبت حالة السودان مجددا أن العقوبات وحدها لا تكفي لإنهاء الصراعات، فوضع حد للحرب يتطلب ما هو أكثر من مجرد عاليات للضغط الاقتصادي، إذ يلتزم الأمر تقييد الدعم العسكري القادم من أطراف خارجية وإرساء إطار تفاوضي جديد يشمل جميع الأطراف وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وبخلاف ذلك، ورغم أهمية هذه العقوبات الجديدة كدليل على استجابة المجتمع الدولي، فمن المرجح أن تظل مجرد جزء من حالة الجمود الدبلوماسي الراهنة بدلا من أن تحدث تغييرا في موازين القوى داخل السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجوغلو، منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. آملين اللقاء في الحلقه القادمه. مناطق الصراعات في إفريقيا.

كيف يؤثر الإفراط في تناول القهوة على الجسم؟ الذين يتجهون نحو آلة صنع القهوة بمجرد أن يفتحوا أعينهم في الصباح، والذين يجددون فناجينهم باستمرار وسط وطأة العمل المكثف، والذين لا يستغنون عن الكافيين لشحن طاقتهم، أصبحت القهوة في يومنا هذا عادة لا غنى عنها للكثيرين. ولكن كلما زاد استهلاك القهوة يطرح هذا السؤال نفسه بتكرار أكبر: كيف يؤثر الإفراط في تناول القهوة على الجسم؟ تحدث الأستاذ الدكتور جميل تاشتؤولو مع أخصائية أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي الدكتورة سيزين دوان شكر إلى قناة تي الإخبارية حول ما يثار من تساؤلات بشأن استخدام واستهلاك القهوة. استهلت الدكتورة شاكر حديثها بالإشارة إلى أن القهوة ليست مشروباً ضاراً بحد ذاته، وقالت: بل إنها عندما يستهلك بكمية صحيحة وبطريقة صحيحة يمكن أن توفر فوائد صحية هامة، لكن العنصر المحدد لنا هو الكمية وطريقة الاستهلاك والحالة الصحية العامة للشخص. ينبع التأثير الأساسي للقهوة من الكافيين الذي تحتوي عليه، وتقول الدكتورة شكر: الكافيين يثبط مؤقتا مستقبلات الإيدونيزين في الدماغ التي تسبب الشعور بالتعب، ولهذا السبب يشعر المرء بأنه أكثر يقظة وطاقة وتركيزا. وتلفت الانتباه إلى نقطة مهمة: الكافيين لا يزيل التعب الحقيقي بل يؤجله لفترة من الوقت، وإذا شعر المرء بالحاجة إلى استهلاك كميات متزايدة من القهوة على مدار اليوم فغالبا ما تكون هنا أسباب أخرى وراء ذلك، مثل عدم الكفاية من النوم أو التوتر المزمن أو التغذية غير المنتظمة أو نمط العمل المكثف، أي أن الحاجة المستمرة للقهوة قد تكون أحيانا إشارة تحذيرية هامة يطلقها الجسم. تكشف الأبحاث العلمية التي أجريت حول القهوة في السنوات الأخيرة عن نتائج لافتة للأنظار، حتى أن هذه الأبحاث تقدم بيانات تظهر أن استهلاك القهوة قد يكون واقياً من العديد من الأمراض المزمنة. وحول هذه الدراسات تقدم الدكتورة شكر المعلومة

التالية: أظهرت مراجعة شاملة نشرت في عام 2025 أن استهلاك 3 إلى 5 فناجين من القهوة يومياً يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية والتدهور المعرفي وبعض أنواع السرطان. كما كشف تحليل للدراسات الواسعة النطاق عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة لجميع الأسباب، مما يعني أنه يمكن ملاحظة متوسط عمر أطول لدى الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام ولكن باعتدال. ولم تقتصر الاكتشافات على هذا فحسب، إذ تؤكد الدكتورة تشكر أن هناك أيضا دراسات تظهر أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية قد يكون أقل لدى الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام. وتتحدث قائلة: من ناحية التمثيل الغذائي تعد القهوة مشروبا مثيرا للغاية، فبفضل الأحماض الكلوريجينية ومئات المركبات النشطة بيولوجيا التي تحتوي عليها يمكنها تقليل الالتهابات وإظهار تأثيرات إيجابية على الإجهاد التأكسدي ودعم حساسية الإنسولين. ولهذا السبب يعتقد أنها ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرضى السكري من النوع الثاني. تكشف إحدى الأبحاث الحديثة الأخرى أن استهلاك نحو 2 إلى 3 فناجين من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويبطئ التدهور المعرفي. ويعتقد أن مضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تحتوي عليها القهوة تدعم وظائف الدماغ من خلال إظهار تأثيرات إيجابية على صحة الأوعية الدموية والإجهاد التأكسدي والالتهابات. هناك أيضا دراسات تكشف عن العلاقة بين السرطان والقهوة، وتلخص الدكتورة تشكر الأبحاث في هذا الصدد قائلة: تفيد بعض الدراسات أن استهلاك القهوة قد يرتبط ببروز نتائج سريرية أفضل في بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي. علاوة على ذلك، توجد دراسات تظهر تأثيرات إيجابية على صحة الكبد أيضا، وذلك لأن حبوب القهوة لا تحتوي على الكافيين فحسب، بل تحتوي على أكثر من 1000 مركب نشط بيولوجيا يؤثر على آليات التمثيل الغذائي والالتهابات والإجهاد الخلوي. وبطبيعة الحال لابد من القول أن هذه الدراسات تعتمد على تحليل البيانات الملاحظة وتقتضي دعمها بدراسات قائمة على الأدلة في السنوات القادمة. التفصيل الأهم التي يجب الانتباه إليها في هذه النقطة هي محتوى القهوة، إذ ينبغي أن نتذكر أن جميع الأبحاث العلمية المجرى تركز عادة على القهوة السادة، أي القهوة الخالية من السكر والإضافات مثل القهوة المفلترة أو القهوة التركية. أما القهوة الجاهزة المحتوية على الكراميل والمنكهات والكريمة ونسب عالية من السكر في يومنا هذا، فيجب تقييمها بشكل منفصل، لأن هذه المنتجات قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والسعرات الحرارية والنكهات الاصطناعية، وخاصة لدى الأفراد الذين يحملون خطر مقاومة الإنسولين أو السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي، فإن الاستهلاك المتكرر لمثل هذه المشروبات قد يؤدي إلى نتائج سلبية من حيث الصحة من ناحية التمثيل الغذائي. وتواصل الدكتورة تشكر قائلة: في الواقع ينبغي هنا الفصل بين القهوة والمشروبات المحلى بنكهة القهوة، فالقهوة الباردة الجاهزة المباعة على نطاق واسع في الأسواق ومشروبات القهوة المحلى أو بنكهة الفانيلا أو الكراميل والكبسولات المنكهة أو المركزات المحلى بالكريمة تعد فئة مختلفة تماما. مسألة مهمة أخرى تثير الفضول حول استهلاك القهوة وهي الكمية اليومية المستهلكة. وتؤكد الدكتورة تشكر أن تناول ما يصل إلى نحو 400 ميلي جرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل متوسط 3 إلى 4 فناجين من القهوة، يعتبر آمن عموما لدى البالغين الأصحاء. وتقول: لكن الاستهلاك الذي يتجاوز ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى خفقان القلب والقلق ومشاكل المعدة وتقلبات ضغط الدم وخاصة اضطرابات النوم.
وتشدد الدكتورة تشكر على أن استهلاك كميات كثيفة من الكافيين في ساعات بعض الظهيرة والمساء قد يضر بجودة النوم، مما يسبب شعوراً أكبر بالتعب في اليوم التالي. وتوجه تحذيرات مهمة بشأن التوقيت قائلة: هناك موضوع آخر لافت للأنظار في السنوات الأخيرة، وهو الساعة التي تستهلك فيها القهوة. تشير الدراسات الجديدة إلى أن القهوة المستهلكة في ساعات الصباح قد ترتبط بنتائج أكثر إيجابية لصحة القلب والأوعية الدموية مقارنة باستهلاك القهوة الممتد إلى ساعات متأخرة طوال اليوم. ولهذا السبب قد يكون من المفيد تحديد استهلاك القهوة بساعات الصباح، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل في النوم. وتختتم الدكتورة تشكر تحذيراتها باللفت إلى أن الذين يعانون من اضطرابات إيقاع القلب أو ضغط الدم المرتفع أو أمراض المعدة أو اضطرابات القلق أو هشاشة العظام بشكل خاص يجب أن يكونوا أكثر حذراً بشأن استهلاك القهوة. وتقول: الإفراط في استهلاك القهوة قد يزيد من إفراز الكالسيوم عن طريق الكلى ويحفز هشاشة العظام. أما خلال فترة الحمل فنوصي بإبقاء كمية الكافيين اليومية تحت 200 ملغرام.

موجز لبعض الأنباء. سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي. تم توقيع 5 اتفاقيات بين تركيا والعراق بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أنقرة. أعربت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عن شكرها لتركيا لإرسالها طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق المندلعة في إسبانيا. أعلن الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها التي تشنها منذ أيام على إيران. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية.

العاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاؤنا آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT VOT World من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. ففي الختام لكم من جميع الذين سحروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com باختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي، وسيجتمع مجلس الوزراء مجددا بجدول أعمال مكثف بعد انقطاع دام أسبوعين، إذ سيكون الهدف المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب أهم بند على جدول أعمال الاجتماع الذي سيوقد برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان. هذا واتجهت الأنظار الآن إلى الترتيبات القانونية في إطار المسار الذي سينقذ تركيا من آفة الإرهاب، كما سيتم تقييم المرحلة التي تم التوصل إليها في الترتيبات المخطط إقرارها قانونيا قبل دخول مجلس الأمة التركية الكبير في العطلة خلال اجتماع الحكومة. وفي هذا الإطار ستجري تقييمات شاملة حول الاتصالات والأعمال المنجزة. وعلى صعيد السياسة الخارجية، ستدرج التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتتابع أنقرة عن كثب التطورات حيث دأبت منذ البداية على بذل جهود حثيثة من أجل إحلال سلام دائم في المنطقة. وسيتم خلال الاجتماع تقييم المبادرات الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران. ولا تزال التطورات في الشرق الأوسط ولا سيما أزمة مضيق هرمز تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والتجارة.

ستكون الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه التأثيرات المحفزة للتضخم على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء؟ كما ستتم مناقشة البرنامج الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج متوسط الأجل وخطة التنمية 12، بالإضافة إلى الوضع الحالي للأسواق. وبعد الاجتماع الذي ستتم فيه مناقشات التطورات الأخرى المتعلقة بجدول أعمال تركيا والعالم، سيتلي رئيس الجمهورية أردوغان بتصريحات حول مخرجات الاجتماع. تم توقيع 5 اتفاقيات بين تركيا والعراق بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وتم التوقيع على الاتفاقيات بين البلدين عقب اللقاء الثنائي بين رئيس الجمهورية أردوغان والزيدي في المجمع الرئاسي وترأسهما لاجتماع الوفود. وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التربوي والأكاديمي من قبل رئيس أكاديمية الشرطة مراد بالج ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الأمير الشمري. وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة من قبل وزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية من قبل وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر ووزير المالية العراقي فالح ساري. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية عبر معبر فيشخابور أوواكوي الحدودي ومذكرة تفاهم إطارية بشأن تطوير بنية النقل التحتية داخل جمهورية العراق مقابل الموارد الطبيعية من قبل وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو ووزير النقل العراقي واهب سلمان محمد. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أنقرة، إذ نشر وزير الخارجية فيدان منشورا عبر حسابه على منصة السوشيال بشأن لقائه بناظره العراقي حسين، وعرب فيدان عن سعادته الكبيرة باستضافة حسين في أنقرة، موضحا أنهما تناولا خلال المباحثات التعاون متعدد الأبعاد والمشاريع المشتركة وفي مقدمتها مجالات الطاقة والتجارة والنقل والأمن. وفي إشارة إلى أنهم يواصلون المشاريع التي ستساهم بشكل مباشر في أمن ورفاه الشعبين وفقا لهدف جعل الحدود بين البلدين ساحة للتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة، قال فيدان في هذا الإطار نرى مشروع طريق التنمية رؤية استراتيجية ستدعى تركيا والعراق في مركز الربط الإقليمي والازدهار. وأكد فيدان أنهما تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية مع حسين، وقال لا نرى استقرار وأمن العراق الشقيق مفصلين عن استقرارنا وأمننا، سنواصل الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستويات أعلى في كافة المجالات على أساس الثقة المتبادلة. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أندرو كيتشيلي قائلا نقدر الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن قضية قبرص منذ توليه منصبه. أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية أندرو كيتشيلي بيانا بخصوص الزيارات التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى جزيرة قبرص، وقال كيتشيلي نقدر الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن قضية قبرص منذ توليه منصبه. وتابع كيتشيلي تصريحاته قائلا في الوقت الذي لا تزال فيه الأرضية المشتركة للتواصل إلى حل غائبة بين الجانبين في الجزيرة، فإننا نؤمن بأن التركيز على إحراز تقدم في مجالات التعاون الرئيسية في إطار العملية التي أطلقها الأمين العام غوتيريس سيساهم في بناء الثقة. ومن ناحية أخرى نؤكد مجددا أن آفاق الحل لن تتحقق ما لم يتغير الموقف المتعاند

0: للجانب الرومي القبرصي، وتتوقف ممارساته التي تؤثر سلبا عادة على الأمن الإقليمي. ونغتنم هذه الفرصة لنشير مرة أخرى إلى أن نماذج الحل التي جربت واستنفدت على مدى عقود أصبحت جزءا من الماضي. وبصفتنا الوطن الأم والدولة الضامنة نؤكد مجددا أنه يمكن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام لقضية قبرص استنادا إلى الحقائق القائمة في الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والوعد الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي. كما نؤكد كعادتنا دائما دعمنا الكامل لجمهورية التركية القبرصية الشمالية وللشعب القبرصي التركي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعربت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عن شكرها لتركيا لإرسالها طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق المندلعة في إسبانيا. وأشارت المديرية إلى منشور على منصة إكس لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي بخصوص إرسال طائرات مكافحة الحرائق إلى إسبانيا، وتضمن المنشور عبارة شكرا لك يا تركيا. وكان الوزير يوماقلي قد ذكر في منشوره أن الطائرتين لمكافحة الحرائق قد أقلعتا للمشاركة في إخماد النيران، وذلك استجابة لطلب مساعدة تقدمت به إسبانيا. وفي معرض نقله لأطيب تمنياته للدول المتضررة من الحرائق وإعرابه عن أمله في السيطرة على النيران في أقرب وقت ممكن، قال يوماقلي: أمنيتنا هي ألا تحترق أي غابة وألا تتعرض أي حياة للخطر في أي مكان في العالم، فالغابات تعد إرثا مشتركا للبشرية جماعة. أفيد بأن إيران تقيم شن هجوم انتقامي عقب استهداف أوكرانيا لسفينة مرتبطة بإيران في بحر قزوين، لكن الجهود الدبلوماسية المكثفة أدت إلى تهدئة الوضع مؤقتا. وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين وغربيين، برز احتمال رد إيران على أوكرانيا بعد استهداف أوكرانيا لسفينة مرتبطة بإيران في بحر قزوين في 25 تموز يوليو. وادعى مسؤولون إيرانيون وغربيون أنه في أعقاب الهجوم الأوكراني في بحر قزوين درست إيران استهداف ميناء في أوكرانيا، إلا أن الجهود الدبلوماسية المكثفة نجحت في تهدئة الوضع في الوقت الراهن. وأفاد مسؤولون آخرون أطلعوا على المعلومات الاستخباراتية بأن إيران كانت تهدف إلى إرسال رسالة رمزية من خلال شن هجوم بصاروخ باليستي يحمل رأسا حربيا صغيرا للتسبب في أضرار طفيفة نسبيا داخل أوكرانيا. وكان جهاز الأمن الأوكراني قد أعلن في 25 تموز يوليو عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منصة نفطية تابعة لروسيا في بحر قزوين، بالإضافة إلى سفن تستخدم في نقل الشحنات العسكرية بين إيران وروسيا. ومن جانبه أدان وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي الهجوم مؤكدا أن هذا العمل لن يمر دون رد. وكان وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها قد صرح قائلا: تهديدات إيران غير مبررة ولا أساس لها من الصحة، إن نظام طهران شريك مباشر في جرائم روسيا ضد أوكرانيا وهو يغذي الحرب الإجرامية التي تشنها موسكو منذ عام 2022 باستخدام الأسلحة التي تؤدي بحياة الأوكرانيين. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك في تصريح أتلى به فرهان حق نائب المتحدث باسمه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الإيجاز الصحفي اليومي. وقال حق: يمكنني أن أقول أن الأمين العام يدين الهجمات التي يشنها

مستوطنون إسرائيليون ضد تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك هجمات إحراق استهدفت مسجدين وأعمال تخريب للممتلكات الخاصة واعتداءات طالت فلسطينيين ومصادر رزقهم. وفي معرض إشارته إلى أن الهجمات على دور العبادة هي أعمال مستهجنة وغير مقبولة وتنطوي على خطر تأجيج وطن متوتر، أصلا صرح قائلا يدعو اليمين العام إلى تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم بسرعة، وذلك تماشيا مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأضاف حق أن الأمين العام حث السلطات الإسرائيلية أيضا على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية ولضمان حماية المدنيين، مشيرا إلى أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد واتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء وتهدئة التوترات. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها التي تشنها منذ أيام على إيران، وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إيقاف الهجمات لإعطاء فرصة للمفاوضات، وصرح بأن الادعاءات التي تداولها الإعلام الأمريكي بشأن نقص الذخيرة لا تعكس الحقيقة، وأشار ترامب إلى أن الطرفين يرغبان في التفاوض وأن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أن الهجمات ستستأنف في حال فشل المفاوضات. من جانبها أعلنت إدارة طهران أنه لم تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي إن الجانب الأمريكي بعث رسالة عبر الوسطاء بشأن التطورات الإقليمية، لكنه أشار إلى أنه لا تجري أي مفاوضات في الوقت الحالي. ويستمر التوتر في المنطقة حول مضيق هرمز، أيضا إذ نقل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تفاصيل المحادثات التي جرت مع عمان، وأفاد غريب آبادي أنهم نقلوا إلى عمان مقترحا نقدي بأن يكون أحد المسارات في المضيق تحت السيطرة الإيرانية الكاملة والآخر تحت السيطرة الجزئية. وشدد نائب الوزير الإيراني على أنه في حال عدم التوصل إلى توافق مع عمان فسيتم الإبقاء على الموقف الحالي بشأن مضيق هرمز. ورغم إيقاف الهجمات المباشرة بين البلدين، استمرت المواجهات عبر دول الخليج، ونقلت إيران أنه تم استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن بالصاروخ الباليستي، كما أعلنت القوات المسلحة الأمريكية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية أنها شنت غارة جوية على أهداف تابعة للمجموعات المدعومة من إيران في العراق. وقد تم التذرع بأعمال هذه المجموعات في العراق ضد القواعد الأمريكية في الخليج كمبرر للهجوم. من جانبها رفضت إدارة طهران هذه الاتهامات، وأوضحت أنه لا توجد أي صلة لها بالهجمات التي نفذت عبر دول أخرى.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. يبدو قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على الحكومة المتحالفة مع الجيش السوداني استنادا إلى استخدام أسلحة كيميائية خطوة دبلوماسية مهمة للوهلة الأولى، إذ إن ادعاء واشنطن بأن السودان قد انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها عام 1999 بالاقتران بإجراءات مثل القيود المالية وحظر الصادرات ومنع شركات الطيران السودانية من استخدام المجال الجوي الأمريكي يبعث برسالة قانونية قوية. ومع ذلك فإن قدرة هذه العقوبات على تغيير موازين القوى على الأرض أو تحويل مسار الحرب تظل محل شك كبير. فصراع الأهلي في السودان الذي دخل عامه الثالث تحركه ديناميكيات خاصة تحد بشكل كبير من فعالية العقوبات التقليدية التي تفرض على مستوى الدول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. تستند الاتهامات الأمريكية إلى ادعاءات تفيد بأن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في عام 2024 وتحديدا في محيط مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم. ورغم أن الصور المستمدة من مصادر مفتوحة والتحقيقات التي أجرتها وسائل إعلام دولية متعددة تدعم هذه الادعاءات، إلا أن واشنطن لم تكشف علنا بعد عن تفاصيل تتعلق بالمواقع الدقيقة أو التوقيت أو نتاج المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها. وفي المقابل ترفض سلطات الخرطوم هذه الاتهامات واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الابتزاز السياسي، معتبرة أن الموقف الأمريكي يتسم بالتحيز. ونتيجة لذلك تحولت هذه العقوبات إلى جزء من صراع على الشرعية الدولية.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أيضا في قائمة العقوبات. كما طبقت تدابير اقتصادية جديدة تستهدف الدولة السودانية مباشرة. ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة بدلا من الانحياز العلني لأي من الطرفين تسعى لصياغة مقاربة متوازنة تحمل كلا الطرفين المسؤولية عن انتهاكات القانون الدولي. ومع ذلك لا يمكن القول إن الأطراف الفاعلة على الأرض تنظر إلى هذا النهج بالمنظور ذاته، إذ يواصل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السري إتهام واشنطن بدعم الطرف الآخر بشكل غير مباشر. غير أن السؤال الحقيقي يكمن في ماهية التأثير العملي لهذه العقوبات، إذ ظل الاقتصاد السوداني على مدى سنوات عديدة معزولا إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي جراء العقوبات الدولية والحروب الأهلية والانهيارات المؤسساتية. وعلاوة على ذلك، فإن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السري يحققان إيراداتهما من خلال تجارة الذهب، وشبكات التهريب عبر الحدود والقنوات المالية غير الرسمية، والشركات الإقليمية بدلا من الاعتماد على الآليات المصرفية الرسمية. ونتيجة لذلك لا يتوقع أن تمارس القيود المالية الأمريكية ضغطا حاسما على القدرات العسكرية لأي من الطرفين على المدى القصير، بل إن العقوبات الشاملة التي فرضت سابقا إبان عهد عمر البشير قد ألحقت الضرر بالاقتصاد السوداني والمدنيين بدلا من إضعاف النخب الأمنية للنظام. ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال الأثر الرمزي والدبلوماسي لهذا القرار، إذ تعد الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية واحدة من أخطر الاتهامات بموجب القانون الدولي. ومن شأن هذه الخطوة الأمريكية أن تمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول الغربية لفرض عقوبات مماثلة، كما قد تثير نقاشات قانونية جديدة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، قد تترتب على مثل هذه الاتهامات أثمان باهظة فيما يتعلق بالسمعة، لا سيما في وقت يسعى فيه الجيش السوداني لتعزيز شرعيته الدولية وتركز فيه الحكومة التي تتخذ من بورت سودان مقرا لها جهودها على نيل اعتراف دبلوماسي أوسع. ومع ذلك سيظل العامل الحاسم الذي يحدد مستقبل الحرب هو شبكات الدعم الخارجي التي تعتمد عليها الأطراف المتحاربة وليس العقوبات. ففي حين يعمل الجيش السوداني مؤخرا على تعزيز علاقاته العسكرية لا سيما مع إيران وروسيا وبعض الشركاء الإقليميين، تحافظ قوات الدعم السري على قنوات متنوعة للإمداد اللوجستي والتمويل عبر ليبيا وتشاد والإمارات العربية المتحدة. وطالما تستمر عاليات الدعم الخارجي هذه، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تؤدي العقوبات الأمريكية الحادية إلى تغيير مسار الحرب. وعلاوة على ذلك، ما دامت الأطراف متمسكة بأمل تحقيق نص عسكري، تزداد صعوبة تحويل الضغوط الدبلوماسية إلى خطوة فعلية نحو طاولة المفاوضات. وفي نهاية المطاف، تحمل العقوبات الأمريكية الجديدة رسالة ذات دلالة جوهرية من منظور القانون الدولي، إذ يعد مبدأ عدم الإفلات من العقاب إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ركيزة أساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار. ومع ذلك تثبت حالة السودان مجددا أن العقوبات وحدها لا تكفي لإنهاء الصراعات، فوضع حد للحرب يتطلب ما هو أكثر من مجرد آليات للضغط الاقتصادي، إذ يلتزم الأمر تقييد الدعم العسكري القادم من أطراف خارجية وإرساء إطار تفاوضي جديد يشمل جميع الأطراف وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وبخلاف ذلك ورغم أهمية هذه العقوبات الجديدة كدليل على استجابة المجتمع الدولي، فمن المرجح أن تظل مجرد جزء من

قالت الجمود الدبلوماسي الراهنة، بدلا من أن تحدث تغييرا في موازين القوى داخل السودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

كيف يؤثر الإفراط في تناول القهوة على الجسم؟ الذين يتجهون نحو آلة صنع القهوة بمجرد أن يفتحوا أعينهم في الصباح، والذين يجددون فناجينهم باستمرار وسط وطأة العمل المكثف، والذين لا يستغنون عن الكافيين لشحن طاقتهم، أصبحت القهوة في يومنا هذا عادة لا غنى عنها للكثيرين. ولكن كلما زاد استهلاك القهوة،

يطرح هذا السؤال نفسه بتكرار أكبر: كيف يؤثر الإفراط في تناول القهوة على الجسم؟ تحدث الأستاذ الدكتور جميل تاشتؤولو مع أخصائية أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي الدكتورة سيزين دوان شكر إلى قناة تي آر تي الإخبارية حول ما يثار من تساؤلات بشأن استخدام واستهلاك القهوة. استهلت الدكتورة شكر حديثها بالإشارة إلى أن القهوة ليست مشروبا ضارا بحد ذاته، وقالت: بل إنها عندما يستهلك بكمية صحيحة وبطريقة صحيحة يمكن أن توفر فوائد صحية هامة، لكن العنصر المحدد لنا هو الكمية وطريقة الاستهلاك والحالة الصحية العامة للشخص. ينبع التأثير الأساسي للقهوة من الكافيين الذي تحتوي عليه، وتقول الدكتورة شكر: الكافيين يثبط مؤقتا مستقبلات الإيدونيزين في الدماغ التي تسبب الشعور بالتعب، ولهذا السبب يشعر المرء بأنه أكثر يقظة وطاقة وتركيزا. وتلفت الانتباه إلى نقطة مهمة: الكافيين لا يزيل التعب الحقيقي بل يؤجله لفترة من الوقت، وإذا شعر المرء بالحاجة إلى استهلاك كميات متزايدة من القهوة على مدار اليوم فغالبا ما تكون هنا أسباب أخرى وراء ذلك، مثل عدم الكفاية من النوم أو التوتر المزمن أو التغذية غير المنتظمة أو نمط العمل المكثف، أي أن الحاجة المستمرة للقهوة قد تكون أحيانا إشارة تحذيرية هامة يطلقها الجسم. تكشف الأبحاث العلمية التي أجريت حول القهوة في السنوات الأخيرة عن نتائج لافتة للأنظار، حتى أن هذه الأبحاث تقدم بيانات تظهر أن استهلاك القهوة قد يكون واقياً من العديد من الأمراض المزمنة. وحول هذه الدراسات تقدم الدكتورة شكر المعلومات التالية: أظهرت مراجعة شاملة نشرت في عام 2025 أن استهلاك

القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية والتدهور المعرفي وبعض أنواع السرطان. كما كشف تحليل للدراسات الواسعة النطاق عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة لجميع الأسباب، مما يعني أنه يمكن ملاحظة متوسط عمر أطول لدى الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام ولكن باعتدال. ولم تقتصر الاكتشافات على هذا فحسب، إذ تؤكد الدكتورة تشاكر أن هناك أيضا دراسات تظهر أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية قد يكون أقل لدى الأفراد الذين يستهلكون القهوة بانتظام. وتتحدث قائلة: من ناحية التمثيل الغذائي تعد القهوة مشروبا مثيرا للغاية، فبفضل الأحماض الكلوريجينية ومئات المركبات النشطة بيولوجيا التي تحتوي عليها، يمكنها تقليل الالتهابات وإظهار تأثيرات إيجابية على الإجهاد التأكسدي ودعم حساسية الإنسولين. ولهذا السبب يعتقد أنها ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. تكشف إحدى الأبحاث الحديثة الأخرى أن استهلاك نحو 2 إلى 3 فناجين من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويبطئ التدهور المعرفي. ويعتقد أن مضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تحتوي عليها القهوة تدعم وظائف الدماغ من خلال إظهار تأثيرات إيجابية على صحة الأوعية الدموية والإجهاد التأكسدي والالتهابات. هناك أيضا دراسات تكشف عن العلاقة بين السرطان والقهوة، وتلخص الدكتورة تشكر الأبحاث في هذا الصدد قائلة: تفيد بعض الدراسات أن استهلاك القهوة قد يرتبط ببروز نتائج سريرية أفضل في بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي. علاوة على ذلك، توجد دراسات تظهر تأثيرات إيجابية على صحة الكبد أيضا، وذلك لأن حبوب القهوة لا تحتوي على الكافيين فحسب، بل تحتوي على أكثر من 1000 مركب نشط بيولوجيا يؤثر على آليات التمثيل الغذائي والالتهابات والإجهاد الخلوي. وبطبيعة الحال لابد من القول أن هذه الدراسات تعتمد على تحليل البيانات الملاحظة وتقتضي دعمها بدراسات قائمة على الأدلة في السنوات القادمة. التفصيل الأهم التي يجب الانتباه إليها في هذه النقطة هي محتوى القهوة، إذ ينبغي أن نتذكر أن جميع الأبحاث العلمية المجرى تركز عادة على القهوة السادة، أي القهوة الخالية من السكر والإضافات مثل القهوة المفلترة أو القهوة التركية. أما القهوة الجاهزة المحتوية على الكراميل والمنكهات والكريمة ونسب عالية من السكر في يومنا هذا، فيجب تقييمها بشكل منفصل، لأن هذه المنتجات قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والسعرات الحرارية والنكهات الاصطناعية، وخاصة لدى الأفراد الذين يحملون خطر مقاومة الإنسولين أو السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي، فإن الاستهلاك المتكرر لمثل هذه المشروبات قد يؤدي إلى نتائج سلبية من حيث الصحة من ناحية التمثيل الغذائي. وتواصل الدكتورة تشكر قائلة: في الواقع ينبغي هنا الفصل بين القهوة والمشروبات المحلى بنكهة القهوة، فالقهوة الباردة الجاهزة المباعة على نطاق واسع في الأسواق ومشروبات القهوة المحلى أو بنكهة الفانيلا أو الكراميل والكبسولات المنكهة أو المركزات المحلى بالكريمة تعد فئة مختلفة تماماً. مسألة مهمة أخرى تثير الفضول حول استهلاك القهوة وهي الكمية اليومية المستهلكة. وتؤكد الدكتورة تشكر أن تناول ما يصل إلى نحو 400 ميلي جرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل متوسط 3 إلى 4 فناجين من القهوة، يعتبر آمن عموما لدى البالغين الأصحاء. وتقول: لكن الاستهلاك الذي يتجاوز ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى خفقان القلب والقلق ومشاكل المعدة وتقلبات ضغط الدم وخاصة اضطرابات النوم. وتشدد الدكتورة تشكر على أن استهلاك كميات كثيفة من الكافيين في ساعات بعض الظهيرة والمساء قد يضر بجودة النوم، مما يسبب شعورا أكبر بالتعب في اليوم التالي. وتوجه تحذيرات مهمة بشأن التوقيت قائلة:
هناك موضوع آخر لافت للأنظار.

دولار في السنوات الأخيرة، وهو الساعة التي تستهلك فيها القهوة. تشير دراسات جديدة إلى أن القهوة المستهلكة في ساعات الصباح قد ترتبط بنتائج أكثر إيجابية لصحة القلب والأوعية الدموية مقارنة باستهلاك القهوة الممتد إلى ساعات متأخرة طوال اليوم. ولهذا السبب قد يكون من المفيد تحديد استهلاك القهوة بساعات الصباح، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل في النوم. وتختتم الدكتورة تشكر تحذيراتها باللفت إلى أن الذين يعانون من اضطرابات إيقاع القلب أو ضغط الدم المرتفع أو أمراض المعدة أو اضطرابات القلق أو هشاشة العظام بشكل خاص، يجب أن يكونوا أكثر حذراً بشأن استهلاك القهوة. وتقول: الإفراط في استهلاك القهوة قد يزيد من إفراز الكالسيوم عن طريق الكلى ويحفز هشاشة العظام. أما خلال فترة الحمل فنوصي بإبقاء كمية الكافيين اليومية تحت 200 ملغرام.

موجز لبعض الأنباء، سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي. تم توقيع 5 اتفاقيات بين تركيا والعراق بحضور رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أنقرة. أعربت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عن شكرها لتركيا لإرسالها طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق المندلعة في إسبانيا. أعلن الجيش الأردني أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران. أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها التي تشنها منذ أيام على إيران. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجمات التي يشنها إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصلت الوفيات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار

ارتفعت إلى 4333 حائل. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 و10:00 صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT VOT World من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. ففي الختام لكم من جميع الذين سحروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.